منكو يا أبا عبد يا أبا عبد الشمس كي مالي وخمي مدي محمد نون بمي نك نداو نيوكو تدوون الصادق الأمين بمي نك خالي نون نيوكو تدوون كو دغو كي تيوور ديغا خامي نه خلام ماتنا

ak yeufani mak yep ne len yonent bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggul walin ne ko wax legui nak lu tey nga gem ko lu tey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndege mari jeeg gi di ëlëk bima waxtani man abu jahlin nan deggi ci mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla gi may wax lata ak sama yalla gi may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax gi nga xamne mom la abu jahlin waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahlin mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yalla hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawaahu ilahahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko banne xam dikte rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banne ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci ko xam xam ne yonent bi yalla ko yoni وعد الله الله وعد الله ذلك الشقي في حال كونه عالما بالحق غير جاهل به على علم موم بيني ود يونتي بي علي صلى الله عليه وسلم خمنكو تي كانوم لا غامي ادنا ويجور لي تي موم مو يارك با نيم تال مو واخ واخام جوري جيم واخ موم ابو لهب من لام ابو جهل من لامي باج دال موي الله جانخي ديكو ريتان نانكو داغا توب يتيما ابي طالب من اجلي كسرا غير داغيتي مبروك ولا نمكو تدي مو خم موتاخ يالا سانك كو على علم بولكو خم خمام با موتاخ خم خم باخنا دي واي خم خم بونيو جيفي بوبو گندي xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahlin bi ak abu jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jexi wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan وختم متج على سمعه كي نبام بيالا رير لي ابو جهل بولاكو خام خامم با وختم دافتا تك متج على سمعه كي اي نبام با نوبي ابو جهل دوتول ديغ سنوبي ابو جهل دون ديغ كره القران نيوي نكو ياو سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دنگ دوغ سوار ياك فتسير بو فكون نوبي دنا دغ سو دغي لولو دادي دغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو واخ لا اله الا دوغ الجنه كون موم ابو جهل داي واخ لا اله الا واي دغ وختم على سمعه وقلبه يلا تجيت خلبا يلا تجيت تجالي خلبا da am dom yo xamni yak bayima bok bay muy woti lu reey ni am ci ranga jitol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wajaala yalla def ala basarihi ci beudiya khishawa ab mural yalla basi beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna djubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeureul tejj sa nopp